0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: KC 93.4 FM Bogor in the morning with Awalista and Novena.
2: Kan air lupa kan gua.
3: Air laut asin.
2: Bukan, apa? Laut mati kan
3: garamnya banyak.
2: Tinggi kan?
3: Yes.
2: Karena laut mati kadar garamnya tinggi. Kalau iya, kita pun memang kebanyakan kadar garam dalam tubuh kita, kita bisa ke arah kematian. Kita ngambang ke akhirat kan. Bahaya itu ya, bahaya kalau kadang.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy?
4: Masa iya?